0: كذبا.
1: يخرج العالي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: يخرج الحي من الميت الله شيني كيف ترد ما يري دقا ممتي كمر يديك يهد متن دقا مني هو يهد تنفو دقا باي ويخرج الميت كما ينا يهد ممتي وشيني مني والبالة دقا باي من الحي دقا ما يري وهو إلا لكم الله نارا يدك أصاب النباك دشعري بعد موتها باي متورتا كن قاقوا مناصبا كينا وكذلك كمر يدعك رايد ابن ميري دغ متتي كو هيد متتي دغ ميري تو كما رايد كسا بايه متورتا كذلك تكورجن هكنا اكي هيد كو اكو مناسبه كينن غراي ابن هيد كو دغ قبري فهكا اكي هيد كو من قبول قبر قابل بناء للمقبول تكورجن اكي هيد كو ووجب مناسبه اخراج الحي من الميت ابن ام مناسبه هيد ميري دغ ممتي وإخراج الميت من الحي كما ده هد ما تتشي ده ما يري للتسبيه والتحميد بين تسبيه ده بوده وصباحا ومساء أن الإنسان عند صباحة متلو كتن صافية يخرج من شبه الموت ينا إتادة كما متوى وهو النوم شين بچي بين يكبا ده متوى إلى شبه الحياة هدى هو أبن ده كما ده رأيوا وهو ده قصر شين فالكاوا وفي المساء لو كتن مريتي كما لو كتن دري بالعكس شيء ما كان يعيش بالعيوة زوجة بطوة فأمر بهما أنك أمرتيك لتصبيه في عدد لوكتين سكوت أنا لوكو التابيون لأنهما الوصلتان للنجاة من سونة وسيلتان سونة ما فسادت دمتون تصبيه لتحميد سونة ذا فسادت دمتون غسيرة من العذاب دقى عذابا فحصل الارتباط في الزمان بين الصباح والمساء سبو داك سيانك سامو أبن دي حدا فكان نظامن شين سبا دا مساء wato kunga wannan da wannan farkon rana da farkon dare wa fil makani kuma an ka samu munasaba ga wuri bainas sama'i wal ardi kunga munasaba wa fil hayati wal mamati aka nan rayuwa da mutuwa wa fil makhluqati aka nan talikai rayuwa da hituwa daga kabri wa bainal ardi wa rabbi kuma daga wuri bainas sama'i wal ardi kunga munasaba wa fil hayati wal mamati aka nan rayuwa da mutuwa wa fil makhluqati aka nan talikai rayuwa da hituwa daga kabri wa bainal abdi wa rabbi kuma da rayuwa tsakanin mutun da bawa kun ga abin munasabat to ci gaba kun malakara eh Allah ke wadannan abubuwa ba eh an bin ce tsakanin bawa da ubangijin sa eh shine to ci gaba wala ma zakar ta'ala ومن آياته منامكم بالليل والنهار أقول لك آيه أبنجزي ودن ذات نونا مكو إيقان سا واتو بچند كتيد داركم درانا بإرادته دنهن سا راحة لكم دنيا ضهوتا وغريوكو وابتقاكم من دن نهار سنن دنيمونكو غرانا من فليك فللسا واتو بچي يقوم اسكن داري نيمون فللا يقوم درانا هم عندكو اي تصرفكم واتو تصرف اندكو تيهيد على بالمئيشة غنيما ادنسي بأنواع المقاصد نوعه كصناعوه بإرادته دنهن سا إن في ذلك الآيات غوانا أبو أقول آيوهي لقوم يسمعون كمتاني وإن لكي سوراري سوراري فلا واتبار أبن سوراري في جسر يهنكني كنغاني كون كنغا أقول مناسبة كين تكبا ومن آياته ومن آياته ومن آياته خلق سمعكم ومن آياته أخلق لكم من أنفسكم أزواجا حقا نبو من شبا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أقول لك آيو يوم أبنجزي تعالى أدالة لا قدسي ما سئيكو غنون إنقا أبنى وعطوكينا ثم ذكر ثم ذكر تعالى إرتباط لمخلوقات بصفات بصفاته مجملة يا أنبتي أبن دي حد أبنى تالكي دسوهم أبنجزي تنقلي ذكر بعض التمثيل سنن باكنا يا أنبتي بياني ليربط ذلك بالأقول دنيا هذا وأننا دحن كلا ومهم تكون فقال يجي ومن آياتي أن خلق من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أقول لك آيوهم أبنجزي ولن ليك

ومن آياتي أبدا قائلين أبنجي خلق السماوات والأرض لخلق السمي دك أسا واحد لا تألسل لكم هكا نصابع وحال السمس ودن نصيوة أدن الاربتي حوصة تورنتي أدن الاربتي أدن خلاسنتي يربنتي قوة دناشي